0: خمسة إكس إف إم.
1: سولا وقيقيو يب سكات يرمينا وقوق إكس إف إم كورتاها لكو نعبا قيقيو يب لسود بودوك ممايوتكو ayo suman mo dia, suman mo dia 150 lang o init pa. Ipahit na kayo suman o. Grabe kayo na pilato-lato libre o. 150 lang, 150.
2: Mga katupa, exam.